0: مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء مناير شريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبآرائكم. تليفون الإذاعة 974-7055 974-7055. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شدياق وبرنامج أقوال وحكم وفقرات أخرى، فكونوا معنا. صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street Granville دلوود فارماسي، براود سبونسر اوف 2000. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسألوا تعرفه، ده أكبر برهان. وإوعى تنسى تقول راديو 2000، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street فيلفيلد بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة براود سبونسر اوف راديو 2000.
2: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان، وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2000، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
2: 0414-723-233 0414-723-233
0: أو زورونا على العنوان التالي
2: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2000.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يقدمه إميل شدياق. قال إبراهيم الحوراني: شيبي قديم وشبابي جديد، ما زدت سنا فالتصابي يزيد، فإن يكن ثلج على هامتي ففي فؤادي ما يذيب الحديد. حقا إن عمر المرء لا يقاس بالسنين بل بالإنجاز، ودليل شبابه ليس سواد ولا كثافة الشعر بل نشاط روحه وحرارة قلبه، وكثيرا ما يكون العقل المبدع في الجسم البالي والقلب المشوق في الهيكل المتهدم. نتكلم اليوم عن بعض الزجل اللبناني لنرضي بعض المستمعين. كان شحرور الوادي أسعد الخوري الفغالي في الصيد عندما لقاه دركي وطلب منه رخصة السلاح، ولما عرف الدركي أنه لا يحمل رخصة حجز البندقية. طبعا الدركي لم يكن يعرف شحرور الوادي شخصيا، فقال له الشحرور: لمن شفتك منك خفت، صرخت علي وقاف وقفت، كارمتك ووقفت لك، كارمني وردل الجفت. عرف الدركي أنه شحرور الوادي فأعاد له البندقية. قصة ثانية عن شحرور الوادي: اختلف الناس على إقامة حفلة زجلية لشحرور الوادي بين الطحويطة وفرن الشباك، منطقتين في بيروت، ولما عرف الشحرور بالوضع قال: قلبي ما بين الجنبين بيخفق، قلت له شباك، قال لي تركني واقع بين الطحويطة وفرن الشباك. فقالوا له: نعمل الحفلة في المكان الذي تختاره أنت. كان شحرور الوادي يقيم حفلة زجلية في جوني، منطقة في لبنان، فرأى امرأة في منتهى الجمال فقال: بأرض جوني ميليا غصن الدلال، وبشرعنا شرب الخمر صاير حلال، قوم يا علي نادي على أمة علي تا يفطروا عادمتي شفت الهلال. علي الحج رفيقه في الزجل. وقال علي الحج: رمضان صوم فرض ع كل العرب، كل الخليقة بتحسبوا بحسابها، بعلمي فطرنا بعد ما المدفع ضرب، شو رد لينا الشمس بعد غيابها. الشاعر الزجلي المعروف زين شعيب فتح قهوة من زمان، وراح أصحابه يترددوا لعنده ويسكروا ما يدفعوا. كانوا يقولوا: زين بكرة مندفع، زين بكرة مندفع، وطبعا ما حدا يدفع. علق زين يافطة كبيرة وكتب عليها الأبيات التالية: يا قاصد ع قهوة زين، حن وشفق عجروحه، إن شاء الله اللي بيسكر بالدفع

الذي كان يرتدي بنطلونا قصيرا فقال له: يا لابس تأمك نصه، شو عامل لك تتقصه؟ مر عبدة كان مشمر ومر يوحنا شو خصه؟ قال له حنا: علي اوعى تتسطى، لو مرك شفت البطة. مر عبدة كان مشمر، كتر خير اللي مغطى. في حفلة أقامها حنا موسى الزاني في مقهى الشلال في جزين، قال مر بطرس بالجنة قال: لو عطيوني مطرح عال، بترك مفتاح الجنة وبنزل ع مقهى الشلال. كثيرا ما نسمع المثل القائل: وافق شن طبقة، فما هي قصة هذا المثل؟ ومن هو شن ومن هي طبقة؟ كان رجل من دهات العرب وعقلائهم يقال له شن، فقال: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينما هو في بعض مسير إذا وافقه رجل في الطريق، فسأله شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، يريد القرية التي يقصدها شن. فوافقه حتى أخذا في مسيرهما، قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت شن وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل: يا جاهل، أترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أو ميتا؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن فأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصل به إلى منزله، فمضى معه. فكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه، وشكى إليها جهله وحدثه بحديثه، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك أولادا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم، فسره. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني عن صاحبه. قال: ابنة لي، فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا: وافق شن طبقة، فذهبت مثلا يضرب للمتوافقين. والآن مستمعي الكرام أترككم مع حكمة اليوم للشافعي، يقول فيها: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرؤ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل: يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق
ولكن بالتي هي أحسن.

إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، قدمه لكم إيميل شدياق، فإلى اللقاء في البرنامج القادم.

أهلا بكم مستمعينا من راديو 2 AAA على موجة 98.5 FM. نقدم لكم أبرز الأخبار لأستراليا. ألعاب الكومنولث 2026 يواصل المنتخب الأسترالي منافساته في جلاسكو مع آمال كبيرة في حصد المزيد من الميداليات، خاصة في ألعاب القوة والقفز بالزانة وسباقات المضمار. تستعد أستراليا لإجراء التعداد السكاني الوطني في 11 أغسطس، وسيشمل هذا العام أسئلة جديدة حول التنوع الثقافي والهوية مع استمرار إمكانية إكمالي إلكترونيا. أما بالنسبة لطقس ميلبورن، فتشهد ميلبورن موجة برد قوية، ومن المتوقع أن تسجل المدينة أبرد صباح لها في هذا العام مع درجات حرارة تقترب من درجتين مئويتين وتحذيرات من ربيع أكثر حرارة وجفافا. أصدر مكتب الإرصاد الجوية الأسترالي توقعات تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستكون أكثر حرارة وجفافا من المعتاد في أجزاء واسعة من البلاد، مع ارتفاع خطر حرائق الغابات بسبب تأثير ظاهرة النينيو. الجدل السياسي في ولاية فيكتوريا يتواصل حول عدد من القضايا المحلية، بما في ذلك إدارة الخدمات العامة والاستعدادات للانتخابات المقبلة، مع استمرار النقاش بين الحكومة والمعارضة. الهجرة ما زالت من أبرز الملفات المطروحة، مع استمرار النقاش حول سياسات استخدام العمالة الماهرة وتأثيرها على أزمة الإسكان وسوق العمل. الانتخابات الفيدرالية تم تغريم أكثر من 1.3 مليون شخص لعدم مشاركتهم في التصويت في إطار تطبيق قوانين التصويت الإلزامي في أستراليا. أما الاقتصاد، تواصل الحكومة مراقبة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مع تركيز على أسعار السكن والطاقة التي لا تزال تشكل مصدر قلق للأسر الأسترالية. بالنسبة للرياضة، تستمر التغطية الخاصة بمشاركة المنتخب الأسترالي في منافسات كأس العالم 2026 مع متابعة واسعة لأداء المنتخب ونتائجه. استعدادات أمنية مكثفة في سيدني مع استضافة فعاليات رياضية وأحداث جماهيرية كبيرة، حيث عززت السلطات إجراءات الأمن وإدارة حركة المرور في عدة مناطق. أما مباراة تشيلسي ضد توتنهام تقام اليوم على ملعب أكوار في سيدني ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد وسط حضور جماهيري كبير وتوافد آلاف المشجعين. وإغلاق مسرح دايفن بلاي هاوس المخصص للفنون المثلية أثار جدلا واسعا في سيدني، مع استمرار النقاش حول حرية الفنون واستخدام المباني التاريخية. مشروع طريق M12 السريع في غرب سيدني يواصل التقدم، وتؤكد حكومة نيو ساوث ويلز إن المشروع سيحسن الربط مع مطار غرب سيدني الجديد عند افتتاحه. وللقضايا الأمنية، بعد مداهمة سابقة من منطقة جلانفيلد، حيث تواصل الشرطة تحقيقاتها في قضية ضبط أسلحة ومخدرات تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار. أما السوق المالي في أستراليا، فشهد مؤشر S&P/ASX 200 نهاية قوية لشهر يوليو، محققا رابع شهر متتالي من المكاسب مع إغلاق قرب 8.977 نقطة في أستراليان سيكوريتيز إكسشينج. أسهم شركات التعدين قادت الارتفاع، خاصة مع صعود أسعار النحاس، مما دعم أسهم شركات ريو تينتو وبي هيتش بي. في المقابل، تعرضت بعض أسهم قطاع الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية لضغوط، مما حد من مكاسب السوق. ويترقب المستثمرون الاجتماع المقبل ريزيرف بانك اوف استراليا بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير تسعيرات السوق حاليا إلى توقعات واسعة بعدم تغيير سعر الفائدة في الاجتماع القادم. ومن الأخبار المصرفية البارزة، أعلنت HSBC خروجها من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في أستراليا مع بيع محفظة القروض العقارية والشخصية وإغلاق الفروع تدريجيا. تحذير من عمليات الاحتيال، أصدرت السلطات تحذيرا من رسائل احتيالية تنتحل صفة MyGov أو CenterLink خلال موسم الضرائب، وتطلب من المواطنين الضغط على روابط مزيفة أو تقديم بياناتهم الشخصية. إغلاق باب طلبات مساعدات الكوارث، إذا كنت متضررا من حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا، فإن بعض طلبات Australian Government Disaster Recovery Payment ستغلق في 5 أغسطس 2026. أما حالة الطقس لهذا اليوم السبت 1/8/2026، فدرجات الحرارة 19 درجة مئوية. وبشكل عام في
أستراليا خلال الأيام القادمة الولايات الجنوبية مثل سيدني وملبورن وكامبرا طقسا شتويا معتدلا إلى بارد مع درجات حرارة نهارية تتراوح غالبا بين 15 إلى 22 درجة مئوية. المناطق الشمالية مثل داروين تبقى دافئة ومشمسة مع درجات حرارة تقارب 30 درجة مئوية. تشير التوقعات الموسمية إلى أن معظم جنوب وشرق أستراليا قد يشهدان طقسا أكثر دفئا وجفافا من المعتاد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد تأثير ظاهرة النينيو. شكرا جزيلا مستمعينا، قدمنا لكم آخر الأخبار المحلية من راديو 2AAA على موجة 98.5 FM، قدمتها لكم منال شريف.

من راديو تو تريبل او على موجة 98.5 FM نقدم لكم حظك اليوم. الأبراج، برج الحمل، يوم مناسب لإنجاز المهام المؤجلة. تجنب التسرع في اتخاذ القرارات المالية، وقد تتلقى خبرا سارا على الصعيد العاطفي. برج الثور، قد تحتاج إلى الصبر في التعامل مع بعض الضغوط. فرصة جيدة لإعادة ترتيب أولوياتك وتحسين أوضاعك المالية. الجوزاء، التواصل مع الآخرين سيكون نقطة قوتك اليوم. قد تتاح لك فرصة جيدة وجديدة في العمل أو الدراسة. السرطان، ركز على صحتك وامنح نفسك بعض الراحة، من المحتمل أن تتلقى دعما من شخص قريب منك. الأسد، يوم مليء بالطاقة والإبداع، قد تحقق تقدما في مشروع مهم، لكن تجنب الدخول في نقاشات حادة. العذراء، قد تواجه بعض التحديات الصغيرة، لكن تنظيمك سيساعدك على تجاوزها بسهولة. الأخبار العائلية تبدو إيجابية. الميزان، العلاقات الاجتماعية في أفضل حالاتها، قد تتعرف إلى أشخاص يفتحون أمامك آفاقا جديدا. العقرب، انتبه إلى نفقاتك اليوم. على الصعيد العاطفي، الصراحة والهدوء يساعدان في حل أي سوء تفاهم. القوس، يوم مناسب للسفر أو التخطيط للمستقبل، قد تصلك فرصة مهنية تستحق التفكير الجاد. الجدي، التركيز والانضباط يقودانك إلى نتائج جيدة، لا تهمل الجانب العائلي وسط انشغالك. الدلو، قد تبرز أفكار مبتكرة تساعدك في العمل أو الدراسة، استمع إلى نصائح المقربين. الحوت، يوم هادئ نسبيا مناسب للتأمل وترتيب الخطط، قد تتحسن أمور مالية أو شخصية كانت تقلقك. أعزائي المستمعين، لقد قدمنا لكم حظك اليوم. ملاحظة، الأبراج والتوقعات الفلكية ليست مبنية على أسس علمية، وهي مخصصة للترفيه فقط. أما بالنسبة لصفات الأبراج بشكل مختصر، فبرج الحمل من يوم 21 مارس إلى 19 أبريل فهو شجاع وطموح، يحب المنافسة والمغامرة، سريع الغضب أحيانا، قيادي وواثق بنفسه. برج الثور من 20 أبريل إلى 20 مايو فهو صبور وعملي، يحب الاستقرار والراحة، مخلص في العلاقات، قد يكون عنيدا. الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، اجتماعي وذكي، سريع التعلم والتكيف، يحب التنوع والتغيير، قد يبدو متقلب المزاج. برج السرطان 21 يونيو ل 22 يوليو، عاطفي وحنون، يهتم بالعائلة والأصدقاء، حساس ويحب الأمان، قد ينسحب عند الشعور بالأذى. أما برج الأسد 23 يوليو ل 22 أغسطس، كريم وواثق بنفسه، يحب لفت الأنظار، طموح وقيادي، قد يميل إلى الاعتزاز بالنفس. برج العذراء من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، منظم ودقيق، عملي ويحب التفاصيل، يساعد الآخرين، قد يكون كثير الانتقاد. برج الميزان 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، دبلوماسي وعادل، يحب الانسجام والجمال، اجتماعي ولطيف، قد يتردد في اتخاذ القرارات. العقرب 23 أكتوبر ل 21 نوفمبر، قوي الشخصية، مخلص وعميق المشاعر، طموح وغامض، قد يكون غيورا أو كتوما. القوس 22 نوفمبر ل 21 ديسمبر، متفائل ومحب للمغامرة، صريح ويحب الحرية، فضولي ويعشق السفر، قد يكون مندفعا. أما الجدي 22 ديسمبر ل 19 يناير فهو مسؤول وطموح، مجتهد ومنظم، يركز على تحقيق أهدافه، قد يبدو جدا أكثر من اللازم. الدلو 20 يناير ل 18 فبراير فهو مبدع ومستقل، يحب الأفكار الجديدة، إنساني واجتماعي، قد يبدو غير تقليدي أو بعيدا عاطفيا. الحوت 19 فبراير إلى 20 مارس، رومانسي وحساس، مبدع وخيالي، متعاطف مع الآخرين، قد يهرب من الضغوط أحيانا. وبكده نكون قدمنا لكم صفات الأبراج، وشكرا.

0: مشوار مشوار برنامج من إعداد وتقديم منال شريف.
1: أحبائي المستمعين، يسعدني في برنامج مشوار لهذا اليوم أن أتواجد مع مصفف الشعر الأستاذ عثمان محمود المشهور بأوزي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أوزي.
2: أهلا بست منال، وشكرا على البرامج الحلوة القيمة اللي عم تحطوها بهالإذاعة، ونحن دايما نسمعها. Thank you.
1: شكرا لحضرتك كتير. أستاذ أوزي، لو سمحت ممكن حضرتك تدينا نبذة سريعة عن مشوار مصفف الشعر المشهور أوزي؟
2: صرنا 25 سنة بمجال التزيين وتصميم الأعراس والخطوبة وأي مناسبات.
1: حضرتك بدأت في لبنان أو هنا؟
2: بلشت بلبنان، كان عندي محل بسالون لادونا آخر شارع السادات بالحمرة.
1: نعم.
2: وصرنا هون هلا بسدني 17 سنة. بلشت بالمصلحة كان عمري شي 15 سنة.
1: علشان كده؟
2: ايه، بلشت بالمصلحة كان عمري 15 سنة وما اشتغلت غير هذه المصلحة.
1: طب يا ترى ايه هي الموديلات المشهورة او متداولة؟ ايه القصة المتداولة عند حضرتك؟
2: بديك للحقيقة ما في قصات معينة. كل شيء، شو اللي بروح للوجه الست بتعمله، اذا عندها
1: يعني حضرتك اللي بتختار لهم؟
2: بنسق بيني وبين الزبونة.
1: بتنسبه.
2: في ناس بحبوا شعر الطويل، لو كان داري شعر القصير ما بقصه، بس بدلك تعطي شوية تغيير، تعطيها جود تريم للشعر لحتى يضلوا الشعر، لأن الشعر كل شهر بيطول 3 سنتي حسب المناسبة شو بيكون عندها وكيف يعني بتقدر شو حسب شو لابسي وين رايحة عم تشتغل. لأنه ست بتقول أنه ما برحلة مثلا الشعر القصير، بيكون عندها شعر طويل بنضلها ربطته.
1: نعم.
2: معناتها برحلة شعر القصير.
1: نعم.
2: إذا بتربطه يعني صار قصير.
1: طب رأيك ربط الشعر ده صحي؟
2: صحي، بس ما تضلك ربطتيه حتى بالليل، لازم تشيلي الربطة وتفركي شعرك جلدة الرأس، تحركيها لحتى الدم يمشي بجلدة الرأس.
1: برأي حضرتك غسيل الشعر دايما بيكون مرة بالأسبوع ولا كل يوم؟
2: فيك تغسلي يومين بالجمعة، it's alright normal. Shampoo, conditioner. If you have a damaged hair, you have to use the right treatment for your hair, or you have to ask your hairdresser. إذا كان عندك حلاقك هو بيعرف الشيء هذا، لازم تاخذي نصيحته وتمشي عليها، ما تروحي على أي شامبو أو conditioner.
1: احنا علشان كده بقى حابين ناخد نصيحة حضرتك كمان. هل الشعر لازم يتقص كل قد إيه؟
2: على القليلة كل شهرين، لأنه مثل الشعر بيطول 3 سنتي بالشهر. إذا كل شهرين بتشيلي 3 سنتي بضل عندك 3 سنتي ناشن هيلتي إذا بدك تطولي شعرك.
1: نعم.
2: من الأفضل هيك.
1: نعم. هل السشوار والمكوى بيأثر في أن الشعر يقع؟
2: الشعر ما بيقع كل ما هو ما أنت عم تقربي الكيميكول على جلد، على بصلة الرأس. بس في كتار ستات اليوم عم يستعملوا جي اتش دي بالبيت أو البيبيليس اللي بيقولوا له، وما عم بينشفوا شعرهم مزبوط، هذا عم يعطي نشفين للشعرة وبيحرق الشعر بدون ما تنتبه الزبونة. لما الشعر بيكون مي وعم تستعملي له جي اتش دي بيأثر كتير، مش على جلدة الرأس ولا على البصلة تبع الرأس، بيأثر على أطراف الشعرة، بيخليها تبين هيك منشفة.
1: وفي الحالة دي
2: الحالة هيدي لازم تنشف شعرة مزبوط، أو إذا مستعجلة بتحمم شعرة قبل بوقت لينشف 100% وتحط له ليف إن تريتمنت، بعدين تعمله بالجي اتش دي وتعمله سكشن باي سكشن مشان ما تاخد خصل كبيرة.
1: نعم.
2: مشان ما يحترق الشعر.
1: نعم. بالنسبة للسيدات اللي هم مضطرين أن هم يصبغوا شعرهم على طول، وده طبعا بيأثر على الشعر أو بينشف، المفروض إن هي تعمل له تريتمنت أكتر من السيدة اللي ما بتحطش ألوان مثلا بشعرها ولا؟
2: هلا لما بيكون في عندك دمج بالشعرة من الصبغة أو الهايلايت أو الكيميكال سترايتنينج أو شيء من هالنوع اللي بتستعمله، بده سبيشال تريتمنت. هلا التريتمنت أو الكونديشنر اليوم كله صاير في مادة الكراتين الخفيفة اللي هي بتخلي الشعرة ناعمة.
1: نعم.
2: وبتمنعها من التقصف ومن حرارة الشمس. فبهالوقت هيدا لما بيكون الشعر إذا بدها تصبغ هي بالبيت، إذا كان شعرها مثلا من نمره واحد للنمره خمسة، شي كانت مانج هودي الحالة باي سيلف المرأة، عرفت كيف؟ بس إذا كان ألوان فاتحة ما رح تقدر تسيطر على الشعر مثل
1: يعني
2: ما لازم.
1: من الواحد للخمسة ألوان غامقة،
2: من الواحد للخمسة ألوان غامقة هي فيها تقدر تسيطر عليهم الزبونة، فيها تعملهم لحالة بالبيت، تشتري من الكيمست أو من
1: نعم.
2: من سوبر ماركت أو من أي محل وبفيها تحطهم. بس لما بكون ألوان فاتحة، طرف فاتح والرصين أسود، هيدي شي كانت
1: ما فيها
2: تجيب اللون اللي لازم يجيب على الشعر، لأنه بيطلع من فوق أحمر. أو في عندك ستات بيختاروا لون فاتح مثلا، بنقوا لون فاتح
1: نعم.
2: بكون شعرهم غامق، بحطوا بيلقط على الرصين ومن تحت ما بيلقط. بهالحالة هون لازم تعملي لفت للشعرة لحتى اللي تقدر تستوعب اللون اللي انت بدك تحطيه.
1: طيب أستاذ وزي، ممكن تدينا نصيحة كده ازاي نقدر نحافظ على شعرنا ويبقى على طول كده الشعر جيد؟
2: بطريقة غسله لا هلا بدك شو اسمه، بالوقت اللي الشعر بيكون ناشف، في عندك ستات كتير بغسلوا الشعر، بحطوا الكونديشنر وبدغري بيشلوه، او ما بيخلصوا الشعر مزبوط بالحمام. فالمفروض انه يتحمم الشعر وينحط التريتمنت عليه، بعد ما تخلص شاور الست انه تخلص شعره منيح منيح قبل ما تفوح التريتمنت عن راسها.
1: نعم
2: بهالطريقة هايدي بتاخد نتيجة وبتشوف شعرك كيف عمل بتحسن، بصير فيه براق أكتر ويعطي لمعية.
1: وبالنسبة للحمامات الزيت وحمامات
2: حمامات الزيت حمام الزيت بينفع لشعر الطبيعي، إذا كانت تستعمل من الأعشاب أو شيء، إذا كان شعر ما فيه chemical damage. When you have a chemical damage you have to use special treatment. Ask your hairdresser بيعطيك التريتمنت أو الليف إن اللي لازم ينحط، حتى لو إذا فيك تستعملي كل يومين.
1: نعم. طيب إحنا بنشكر وقت حضرتك كتير أستاذ أوزي. في نصيحة بتحب تقولها أو كلمة أخيرة بتحب تقولها للسادة المستمعين، وعايزين نعرف في نفس الوقت إزاي لو حبينا إن إحنا نوصل لحضرتك؟
2: أنا دايما بخدمة أي وحدة عندها أي مشكلة بشعرها، مستعد إنه أنصحها وأقدم لها أحسن خدمات. وإذا فيها أول مرة بتيجي عندها أي مشكلة، هيدي free of charge، بقدر بعمل لها تيست على شعرها، إذا شعرها تعبان أو شعرها مش عم يزبط الألوان معه أو ما عندها special hairdresser ينصحها وإلا، فأنا مستعد إنه أقدم لها كل هالخدمات وما بتكون إلا مبسوطة. My number is 040-880-943، وبرجع أكرر 040-880-943 anytime. Why wake after hours if you have somebody who finish work 5:30 or whatever they want to do some color or anything you want, just let me know and I'm willing to help. نصيحتي انه ان كان رجال ولا مره، هن مفروض واحد يطلع على شعره بالتريتمنت وبغير شيء، لانه الرجال بس يصير عمره فوق 30-40 years he lose a little bit of the keratin من شعره، بيخسر المواد الغذائية فيها، فلازم يتطلع عليه مشان ما يصير فيه أصلع بعد اليوم.
1: وللسيدات كمان.
2: وللسيدات كذلك نفس الشيء، ما تعقدي من الشعر إنه إذا بيكون عم بخف وشعرك طويل، بيكون طويل من فوق عبي ومن تحت عمال بسبسل، هودي اللي بيكونوا متراف من التحت هودي بيضروا الشعر أكتر ما بي. نصيحتي لهم إنه دايما ياخذوا نصيحة الهيردريسر تبعهم، وكل شهرين ثلاثة يشيلوا، لو شيلوا 2-3 سنتيمتر من الشعرة، هي بتعطيها قوة وبتصير مثل الوردة اللي من بتشحل الوردة كيف بتقب دغري، والشعر كذلك نفس الشيء.
1: طب احنا بنشكر وقت حضرتك، شكرا جزيلا لك أستاذ أوزي.
2: أهلا وسهلا فيكم ونتمنى لكم النجاح بهالبرنامج.
1: شكرا جزيلا. كنا مستمعين الأحباء مع مصفف الشعر الأستاذ عثمان محمود، وشكرا.

0: صيدلية ديلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية ديلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، او زورونا على العنوان التالي 297 بلاكسل ستريت جرانفيل، دلوود فارماسي، براود سبونسر اوف 2000. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الاموال الفورية الى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة الى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأله تعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2000، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of Radio 2000.
2: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار، معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2000، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
2: 0414-723-233 0414-723-233
0: أو زورونا على العنوان التالي
2: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2000.

وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 إلى 7 مساء. لكم منا أطيب الأمنيات، مع تحيات منال شريف وأسرة البرنامج، وإلى اللقاء.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.